0: γουστάρεις. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: ويعمل عند المؤسسة وتحقق أن البلاد حتى الله يشهد بمعرفة